0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب، لكن مدحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

0: في الجموع ليذهبوا إلى القارة المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هنا في موضع كاف. فقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن نشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال التلاميذ: ليتكوا في كل موضع 50 50. ففعل هكذا واتكوا أجمعين. فأخذ 5 خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى للتلاميذ ليطعوا أمام الجموع. فأكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم من كسر 12 كفة مملوءة.
1: والمجد لا دائما أبدين أمين. نزل لك يا مسيح لنا ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. يا من ذاق الموت من جسد وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة، أمت حوسن جسمنا يا مسيحنا ونجينا في اليد. نتوسل قدامك يا ربك قولك فهمني، لتدخل تلباتي إلى حضرتك كلمتك حييني. يا من أسلم روح في هذه الأيام عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وديت لسه مصلوب معك للدخول إلى الفردوس. لا تغفل عني يا صالح ولا تخزني أنا الضال، بل قدسني وسودي فهمي وقعني شريك نعمة أسرارك المحيية. لكي ما زقت محسناتك قدم لك تسبح بغير فتور مشتاقا لباك أفضل من كل شيء يا مسيحنا ونجنا. يا من ولدت من البتول من أجل أن احتملت الصلبة يا صالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت كيامة بكيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك. أزر محبتك للبشر أيها الصالح، اجمل والدتك شفاعة من أجلنا، نجي مخلص شعبا متواضعا. لا تتركنا للانقضاء ولا تسلمنا للدهر، ولا تنقض عهدك ولا تنسى عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك.
2: لما أبصر اللسر يصحى على الصليب ما لكن قال لولا أن المصلوب معنا لا متجسد، ما كانت الشمس أخفى شوية على الأرض ما جت مرتعدة، لكن القدر على كل شيء والمحتمل كل شيء. اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل الاعتراف للصلاة صليبك بنا لك صالح، نحن مستجيبين حكم موت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا مع معترفين بولايتك ونصرخ جميعا ما اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الولد الحمل والرأي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي بكية: ما العالم فافرح لكم بالخلاص، أما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى لسبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل يا ابني وإلهي.
3: نعظمك يا يوم النور الحقيقي ونمجدك تعذراء القديسة وتلال، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الأسر لله الشهداء تيسكين سباتك ينزل وفران الخطايا، مبشر بالثالوث القدوس لوات واحد ناس قد لنا مجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الواحد المولود من الآب قبل كل ظهور، نور من نور الله حق من الله، مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسم عذراء وتأنس، صلب عنا العذاب الوصف وانتي تعلم وكبر وقام بين الموات في يوم الثالث كما كتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليالي الأحياء والأموات الذي ليس ممكن القضاء. نعم نوم بالروح القدس الرب المحمد باسك من الآب ناس قد له ونمجده مع الآب والآب الناطق في أنبياء كنيسة وعدنا مقدسة جامعة رسولية، نعترف مع مضيع خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. آمين.
4: يا حمل الله الودي يا رافق خطايا، لما اسمعنا وارحمنا اغفر لنا خطايا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ملوك أيامك بكرامتك ارحمنا يا الله الإب ضابط الكل أيها الثالوث قدوس ارحم أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شديدنا ضيقتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا تصنعناها بغير إرادتنا فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير المعرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لها من أجل اسمك القدوس ليجدوا علينا كرحمتك يا رب وليس خطيئنا تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر

من إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الواحد الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطة طمعتهم.

رفتي أسو إيرون أفتي تتين بنت شاير يطاقاي أنوصاي إن صوبون مارين تيرو بوستي باريرون خيم باي صوباني منيو تيرون تيبنون خيني

0: विप्षो शिवनोति पिबन्तु क्रतो एफ्योतिम्बिंशो शोभिनोति ओभिन्सुतीरिशोस्बे ख्रेस्तो نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: أطلبوا لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا وعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي من هم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين لمشة الأسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا
2: يا رب ارحم.
0: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافة كل حسد وكل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار.

هذه المائدة المقدسة الموضعك المقدس هذا، أما الصالحات والنفعات فارزقنا يا أهل، أنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة.

بإيدك يا رب قدام هذا اليوم القوامس والقروس والشمامسة كليروس والشعب وضعفي يكونوا محللين فم الثالوث القدس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة جامعة الأفوال الاثنى عشر رسول فم الناس الأنجيل مرقس الرسول طهروشي البطريرك القديس ساويرس معلم نسكوس القديس أسناس الرسول القدس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهب الفم القديس روح القدس القديس كيرلس القديس باسيليس وفوا 318 المجتمعين بنيقر 150 بقسطنطينية 200 بأفسس فم أبينا الطوبى المكرم رئيس الأسقف والبابا المعظم أنبطرس الثاني فم أباء الكهنة الحاضرين فم حقارات مبارك مملوء مجدنا اسمك القدوس

0: علينا يمين. سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار، ولكن كل ما يوبخها النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور. ومن أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيدي لك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق كيف تسيرون، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتديين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء، بل افهموا ما هي إرادة الرب، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة، بل كونوا كاملين بالروح، مكملين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح، مكلمين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وتراتيل روحية، مسبحين ومرتلين الرب في قلوبكم، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبي أخوتي آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا آمين. لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لهن أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأنواع كثيرة، لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية: كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لكي لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي تورثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر، وشفتيه ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في إثره. لأن عيني الرب تنظران الأبرار، وأذنيه تنصتان إلى طلبتكم. وأما وجه الرب ضد فاعلي الشر، فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذ كنتم غيورين على الخير؟ ولكن إن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفكم فلا تخافوه ولا تضطربوا. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى

0: وأولادهم إلى خارج المدينة، فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة، وأما أولئك فرجعوا إلى خاصتهم، وأما نحن فأقلعنا من صورة وأقبلنا إلى بطلمايس عكا، فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارى كنا يتنبأنا. وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة، جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يده نفسه ورجليه وقال: هذا ما يقوله الروح القدس، إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي لأنه مستعد ليس أن أربط فقط، بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن إرادة الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم الخامس عشر من شهر مصر المبارك، أحسن الله انقضاءه عليكم وأنتم مغفور الخطايا والزلات من قبل مراحم الرب إلى إخوتي آمين. في مثل هذا اليوم رائحة القديسة الطاهرة مارينا الرهبة، كان اسمها مريم وهي ابنة رجل مؤمن يدعى إيجانيوس أوجانيوس وأم تقية تدعى سارة من أهل بثينية بأسيا الصغرى، ذلك في القرن الثامن الميلادي. انتقلت والدتها إلى الرب وهي صغيرة، فاهتم والدها بتربيتها وعلمها كتب الكنيسة، فنمت في النعمة والقامة الروحية. ولما بلغ سن الزواج أراد والدها أن يزوجها حتى يتفرغ للعبادة في أحد الأديرة، فرفضت وأصرت أن تذهب معه للدير، فحلقت شعر رأسها وتزيد بزي الرجال وأسمها أبوها الأخ مارين، وذهب وترهب في أحد الأديرة الرجال، وكان يداومان على الصلاة والصوم والميتانيات، وكان الرهبان يظنون أن رقة صوتها إنما بسبب شدة النسك. وبعد سبع سنين تنيح والدها الراهب أوجانيوس بعد أن أوصى رئيس الدير بابنته مارينا. في أحد الأيام أرسل رئيس الدير الراهب مارين مع ثلاثة من الرهبان لإحضار لوازم الدير من البلاد المجاورة، وهناك نزلوا في فندق أحد الأراخنة المحبين للدير، ثم تركوا الأب مارين في الفندق وذهبوا لقضاء حوائج الدير، وبعد انتهاء مهمتهم رجعوا إلى الدير بسلام. وفي نفس الليل ليلة نزولهم في الفندق كان ينزل في الفندق أحد جنود الملك، فأبصر ابنة صاحب الفندق فاعتدى على عفتها ولقنها أن تقول لأبيها عند اكتشاف أمرها أن الراهب مارين هو الذي فعل ذلك. ولما ظهرت عليها علامات الحمل وسألها أبوها عن السبب أخبرته كما لقنها الجندي، فغضب أبوها وأتى إلى الدير وبدأ يسب الرهبان، فطيب الرئيس خاطره وصرفه، ثم استدعى الراهب مارين ووبخه كثيرا على فعله، ولكنه لم يدافع عن نفسه وكان يقول: أخطأت يا أبي اغفر لي، ثم طرده من الدير. خرجت مارينا وسكنت على صخرة بالقرب من الدير محتملة برد الشتاء وحر الصيف. ولما ولدت ابنة صاحب الفندق ولدا حمله أبوه إلى القديسة مارينا وطرحه أمامها غاضبا وانصرف وهو يشتم، فاحتملت كل هذا وأخذت الطفل وكانت تطوب به على الرعاة فيشفقون عليه ويقدمون له بعض اللبن. وظلت مارينا صابرة شاكرة على هذا الحال مدة ثلاث سنوات. طلب الرهبان من رئيسهم أن يصفى عن أخيهم الراهب مارين ويدخل الدير هو والطفل، فاستجاب لهم الرئيس وأدخلها إلى الدير. وبعد أن فرض عليها قوانين صارمة نفذتها بكل دقة، وبعد قليل عمته الطفل، وبعد أن كبر جعلوه راهبا وأسموه أفرام. استمرت القديسة مارين 30 سنة في الدير، أجهدت فيها نفسها بعبادات كثيرة. ولما قربت نياحتها وراء

صحتها من تعب هذا العالم ظهر لها ملاك الرب وعلمها بموعد انتقالها، ثم مرضت وأسلمت روحها بيد الرب في هدوء. ولما علم رئيس الدير بنياحتها جاء هو والإخوة لتغسيل هذا الراهب وتكفينه، فنزعوا ثيابه ولشدة دهشتهم وجدوا أنها فتاة وليس رجلا، فصرخوا جميعا ببكاء شديد قائلين يا رب ارحم، وأخذوا يطلبون السماح من الله ومن القديس على الاتهامات الباطلة التي اتهموها بها وعلى التأديبات الشديدة التي فرضوها عليها. ثم خرجت من جسد القديسة رائحة بخور زكية، وجاء صاحب الفندق وعرف الحقيقة فظل يبكي ويطلب السماح من القديسة على ما فرط في حقها. بعد ذلك صلوا عليها ودفنوها بإكرام جزيل. ولما حمل الرهبان الجسد كان أحدهم بعين واحدة، فلما مسح وجهه في الجسد انفتحت عينه الأخرى وأبصر بها، فمجد الله بارك صلواتها. فلتكن معنا ربنا المجد إيمان أبديا أمين. وأيضا في هذا اليوم أيضا نياحة القديس الإرشدياكون حبيب جرجس، المجمع اعترف بالقديس حبيب جرجس كقديس بقداسته في جلسة 20 يونيو سنة 2013. ربنا يدينا بركة صلاتهم لأن مجد إيمان أبديا أمين.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح، لأن الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا: إنهم بين أبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بتلباط قديسيك.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
2: يا رب ارحم.
0: أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا وأمرونا أن نذكرهم في سؤالتنا وطلبتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب، نيحهم المرضاش فيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلصنا كلنا، رجاءنا كلنا، شفاءنا كلنا، وكهيمتنا كلنا.

Ten

مخافة أمام الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير والتلميذ الطاهر.

0: وبنوت بنسوتي من أوروتيرين إيسوس بخريسوس بشير مبنوت تون كونو شايني بيوفا بنوتي بي
1: صاسي كيري
2: من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا. يدخلنا للملك عزارة في إسرها جميع صاحباتها له يقدمنا، يدخلنهن بفرح وابتهاج، يدخلنهن إلى

0: يكون هو الآتي باسم رب القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم
1: إلى الأبد آمين.
0: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات وخمس حكيمات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتان، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. وإذ أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونم. ففي منتصف الليل صار صراخا هو ذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت جميع أولئك العذارى وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات أعطيننا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكنا، فالأحرى أن تذهبن إلى الباعة وابتعنا لكنا. فلما ذهبنا ليبتعن جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكنا إني لا أعرفكنا، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. زي ما حضراتكم سمعتم يقول سيروا في النور كأولاد الإيه؟ النور. فإحنا أولاد النور، ولما بنرسم القديسين نرسمهم منورين. والعذراء لما ظهرت في الزيتون ظهرت نور، أم النور. فولاد ربنا أولاد نور لأنهم منيرين. يعني ايه ولاد نور ويعني ايه الظلمة اللي يقصد بيها؟ ايه هو النور اللي في ولاد ربنا؟ هل الواحد النور انه هو حاجة مادي؟ لا طبعا. امال ايه النور ده؟ النور هو الحياة المقدسة اللي في ولاد ربنا، هو ده النور. والظلمة هي الوحاشة والخطية والنجاسة والشر والحقد. فده النور وده الظلمة. الله نور وليس فيه ظلمة الايه؟ البتة. يعني فيش اي حاجة وحشة. ربنا النور دايما ممدوح وظاهر، والظلمة بعد عنكم اللي اتحط فيها حاجة ما يبانش. يعني لو في واحد بعد عنكم مظلم ووحش، حتى لو هو في حاجة يعني كده كويس ولا بتاع، يقولك مش ده فلان اللي هو كذا وكذا وكذا، ما تبانش الظلمة. ايه يقول كده؟ النور اضاء في الظلمة وظلمة لم تدركه. فاذا النور هو المسيح له المجد. عشان كده موسى النبي طلع فوق الجبل، لما طلع فوق الجبل نزل وشه ايه؟ منور. فاللي

قرب من المسيح لازم هي ايه؟ هينور، لازم هيبقى فيه فضائل، لازم هيبقى فيه طهارة، لازم هيبقى فيه صدق، لازم فيه محبة، لازم هيبقى فيه وداعة ولطف وطول بال. أصله قرب منين؟ من المسيح. المسيح له المجد أشرق عليه بنوره، عشان كده ولاد ربنا نور. تلاقوا في آيات جميلة قوي في سفر نشيد الأنشاد يقول على الكنيسة، والكنيسة هي إحنا طبعا، كل واحد فينا بنكون الكنيسة. يقول من هذه المشرفة مثل الصباح. يعني عارفين يعني إيه مشرفة؟ لما واحد يجي كده يقولك ده شرف، شرف يعني عالي، واخدين بالكم؟ زي الفجر الصباح لما يشرف علينا كده بنور جميل والناس تفرح بالنور. فبرضو ولاد ربنا يبقى فيهم ايه؟ فيهم الطلعة البهية دي، فيهم بهاء وفيهم حاجات حلوة مشرفة كالايه؟ كالصباح او الفجر زي ما بنقول. وايه تاني؟ جميلة كالقمر. القمر لما يبقى في نوره الكامل بدر بيبقى جميل قد ايه؟ جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس. كل دي ولاد ربنا، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. في نفس الوقت يبقى فينا قوة. ده ولاد ربنا، دول ولاد ربنا. ازاي انه يبقى فيهم هذه البركات وهذه النعم؟ طب والظلمة بعيد عنكم؟ الظلمة خزي. عشان كده تلاقي واحد عمل عملة ولا بتاع تلاقي يكذب. بيكذب ليه؟ عشان مش عايز يبين خطيته، خزي. فكل ما أظهر هو نور. يعني ايه كل ما أظهر هو نور؟ يعني اللي ماشي في النور بيظهر، الطهارة بتاعته لازم هتظهر في الشغل. الإنسان الأمين بيبقى معروف والناس تحب الأمانة اللي فيه وتحب تتعامل معاه. يمكن الشرير ما يحبوش ويكرهه لأنه بيفضحه، لكن إيه؟ الكل يحب الأمين. وأنا لما أجي أتعامل مع واحد أجيبه يشتغل لي الشغل، مهندس يبني لي مبنى ولا يبني لي بيت، أحب الغشاش ولا أحب اللي فيه النور؟ وأحب الأمين، وأحب الإنسان اللي هو يخلص شغله بالضبط بأمانة حلوة قوي. فكل ما أظهر، كل ما له قيمة، كل ما له ده النور. عشان كده إحنا فينا النور العالم، بننور في العالم. طب لو ما بقناش فينا نور نبقى ظلمة بعيد عنكم، والظلام يختفي في كل حاجة وحشة، ويبقى غير محبوب خالص. فإذا النور اللي فينا سيروا في النور كأولاد للإيه؟ للنور. هل أنت منور؟ هل أنت منورة؟ كان ساعات يسموا زمان أسامي كده جميلة لها معنى، من ضمن الأسامي اسمه منير، إن واحد إيه؟ منير. كان أول امبارح بنتكلم على عيد التجلي، فظهر موسى وإيليا، ظهروا إيه؟ في مجد، منورين، والمسيح وجهه كالإيه؟ كالشمس في قوتها وعظمتها، محدش يقدر يبص فيه من كتر بهائه. وثيابه بيضاء كالإيه؟ كالثلج، ما فيش حد يقدر يبيض زيها، ثيابه بيضاء جدا جدا جدا. وموسى وإيليا في مجد معاه. احنا في السماء بقى هنبقى منيرين ولينا مجد في السماء. فلما نقول كلمة منير وابن للنور معناه ان في مجد، في فضائل، في قداسه، في حاجات حلوه. المسيح ادانا المجد ده، يقول انا اعطيتهم المجد الذي ايه؟ اعطيتني. يبقى هو المجد كله وادانا من المجد بتاعه اللي هي الطبيعه الجميله. احنا كبشر بنتولد وجوانا اهواء وميول وحشه، جوانا انانيه، جوانا ذات وحشة عايزة طمع وعايزة شهوتها. طب النور يجي لنا منين؟ المسيح لما يشرق ايه علينا. عشان كده في سفر أشعياء 60 أصحاح 60 يقول مجده عليك يرى. يقول ان انت ازاي استنيري، هيشرق عليك المسيح. ولما هتستنير للكنيسة برضو النفوس بتاعتنا كل نفس، المجد بتاع ربنا هيبان علينا، والأمم والشعوب تسير في ضيائك. لدي أنتم نور العالم. يعني لما يبقى في واحد

نعمة الصدق والمحبة يحبب الناس فين؟ في القداسة والطهارة. طب ده يزين ويبين المجد بتاع ربنا، فالناس تعرف مجد ربنا. تعرف في آية جميلة جدا في تيتوس، رسالة تيتوس، بتقول على العبيد يكونوا أمناء عشان يزينوا تعليم مخلصنا الصالح. يعني ايه يزينوا تعليم؟ هي التعليم بتاعت ربنا عايزة تزين. اقول لك ازاي. لما الناس تسمع المحبة اقول لك يا عمي ده ضعف، لكن لما تشوف المحبة تحب المحبة. ها واخدين بالكم؟ يبقى تظهر الفضيلة من خلالنا، تبان فينا، يبان الطهارة، فالناس تحب الطهارة. ودي كرازة لوحدها للمسيح. لما الواحد يبقى فيه يبان النور اللي فيه، يرى الناس أعمالكم الصالحة ويمجدوا إيه؟ أباكم الذي في السماوات. عشان كده إحنا نور، مش عايزين نبقى ظلمة. خلي بالك لما بتكذب بتبقى ظلمة، ولما بتحقد بتبقى ظلمة، ولما بتشتم ولسانك يتكلم كتير كلام وحش بتبقى ظلمة، وبتبقى بعد عنك لا طايق نفسك ولا الناس إيه طايقاك. ساعات في البيت تبقى أنت غضوب غضوب غضوب غضوب، عمال تكسر وتخبط، وفي نفس الوقت حاسس إنك وحش، ها، وهم مش طايقينك، وتقول مش طايقني ليه؟ عشان أنت ظلمة مش طايقينك. خليك نور، المسيح أشرق عليك بنوره، المسيح أشرق عليك بنوره، اداك نوره، اداك مجده من خلال المعمودية المقدسة، من خلال عمل الروح القدس، ومن خلال اتحادك بيه في الكنيسة هنا لما بتتناول. انت بقى فيك نعمة وبقى فيك مجد وبقى فيك نور. اوعى تمشي كابن للظلمة، سيروا في النور ما دام لكم النور. انتوا ابناء نور، سيروا في النور ما دام لكم ايه النور. فعشان كده احنا مدعوين للنور ننور. تقول يا نور ازاي؟ انا قلت في بداية كلامي موسى النبي لما طلع فوق الجبل بقى ايه وشه منور. هتنور ازاي؟ لما هتقف تصلي وتقرب من ربنا ومن الانجيل، ربنا هيشتغل فيك، وهيبقى فيك الطبيعة الحلوة اللي خدتها في المعمودية، والروح القدس اللي بيعمل فيك هينورك، هخليك تحب القداسة والطهارة. كلنا بنحب العذراء، اللي بيحب العذراء، العذراء كانت طاهرة. اللي بيحب العذراء تقول لي أنا بحب العذراء بس أنا ماشي في نجاسات ووحشات، أقول لك لا ما ينفعش. تقول لي بحب العذراء بس انا عنيف وبخبط ووحش وقاسي القلب، ولك ما ينفعش، دي ام حنينة. اللي بيحب العذراء بجد لازم يكون زي مين؟ زي العذراء. اعرف انك فيك نعمة، خدت نعمة وعشان تنور، واوعى تهمل النور ده احسن تبقى ظلمة، والظلمة بعد عنكم فيها العذاب. الظلمة فيها عذاب وفيها موت، الظلمة وحشة جدا فوق ما تتصوروا. من ضمن العقوبات اللي اداها ربنا لشعب مصر لما اضطهدوا شعب بني إسرائيل، انه هم اداهم يقعدوا في الظلمة. أرض مصر كلها في الوقت ده بقت مظلمة. تسمعوا بقى في سفر الحكمة لما تقروا عن الظلمة دي، ازاي كانوا قاعدين خايفين في الظلمة، وازاي كان ورقة شجر بس تتهز يترعبهم. الظلمة كده بعد عنكم، ها؟ فالظلام وحش والخطية وحشة والنور حلو، النور حلو. فياريت نبقى ايه؟ نبقى نور. قرب من ربنا، صلي كتير، حب ربنا كتير، حب القديسين، اتأمل في الكلام الحلو بتاع الانجيل عشان تبقى نور ما تبقى ظلمة. ولو لقيت فيك ظلمة كده عايزة تدخل جواك، الحق بسرعة توب واعترف وانفضها عنك. ها؟ قوم من نومك أيها النائم، فيضيء لك مين؟ يضيء لك الإيه؟ المسيح. لما تقوم من الخطية بتاعتك والكسل بتاعك والكسل بتاعك وبتاعنا كده نقوم، فهنا هو المسيح هيملاني بنوره، يشرق علي بإيه؟ بنوره. المشرق من العلاء زي ما بيشرق الشمس بتاعته ينور الدنيا كلها، المسيح بيقدر يشرق في قلب كل واحد فينا واحدة فينا عشان ينور حياتنا ونعيش فرحانين. النور حلو بس

ضلمة وحشة، الضلمة خزي، الضلمة عذاب، والنور جميل وحلو وفي بركات كتيرة. يا ريت نعيش في النور. سيروا في النور ما دام لكم الايه؟ النور، لئلا يدرككم الظلام. ولو أدركنا الظلام بعد عنكم، حاجة صعبة قوي الظلام، لأنه هو العذاب. يقول كده على في الجحيم، الظلمة الخارجية حيث البكاء وإيه وصل. يعني إيه الخارجية؟ أصل الـ الـ الـ الـ البيت في النور. طب وبرة البيت ده اللي هنقعد فيه، لو فين السماء وجمالها؟ طب وبرة الظلمة الخارجية اللي ما فيهاش نور أبدا، فيها بعد عنكم، زي اللي قاعد في سجن مع الشياطين وقاعد مع ايه في عذاب ابدي. ربنا يرحمنا كلنا ويدينا. سيروا في النور ما دام لكم الايه؟ النور. سيروا في النور، يا ريتنا ايه نحطها في دماغنا ونكررها طول النهار الايه دي، ونبعد عن كل ظلمه، كل شتمه، كل خطيه، كل حاجه وحشه نرفضها ونقرب من المسيح. سيروا في النور ما دام لكم الايه؟ النور، لئلا يدرككم الظلام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد لأباد كلها. أمين.

0: que volte nós temos tentionas.
1: El sofés vuestro men, creeles un gen homes mi.
0: بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بالقدس البنطي تألم وكبر وقام بإلى موات في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي المقدس من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق والأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا

على غير فساد. والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالزهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي

املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير المائتة السمائية بالمسيح يسوع.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. قدموا على هذا الرسم كيف برعدة، وإلى الشرق انظروا.

مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الحق الكائن قبل الدهور والملك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات

الذي يقف حولك الشيروبيم تلون عيونان والسيرافيم ذو ستة أجنحة يسبحون بالدوام بغير سكوت قائل

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس أعين. وعندما خالفنا وصيتك بغاية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس أعين. فلم تتركنا عن قائد القضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين. في آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مار

وعلمنا طرق الخلاص. منعما لنا بالميلاد الفوقاني من نجم الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك على أين. هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم.

أموات في اليوم الثالث وصعد سمواتك إلى سان يمينك يا الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعرض.

0: على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله بخوف ورعب.

0: مستحقين. كلنا يا سيدنا اسمنا ومقدسات كتارت لانفسنا كسرنا روحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين ارضاكم ذو البد. اذكر يا رب سلامة كنيستك الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلامة وجميع الأساقف والزكسين الذين فيها. أولا اذكر يا رب أبانا الطباو المكرم رئيس الأساقف البابا المعظم أنبطرس الثاني
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بما لبعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكس

0: خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات ابائنا الارثوذكسيين.
1: يا رب ارحم
0: ساكنين في ابي من الله. تفضل يا رب مياه النار في هذه السنه باركها.

كرامتك فرحوك الأرض ليروى حرثها ولتكسر أثمرها أعدها للزارع والحصاد.

0: بارك إكليه للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك نطلب اسمك القدوس. أعين الكل تترجاك، أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي تكون لنا كفاه في كل شيء في كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم
0: الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم الاجر السمائي.
2: صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه.

0: نشترك في تذكر قديسك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، بين الأطفال وسائل بين الأنبياء رسل بشير الإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثار القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين، والدة لله القديسة الطاهرة مريم التي وردت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس الشمس والشداء والنهض الانجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويرس معلم نسكورس القديس اسنسوس القديس بطرس خاتم الشداء رئيس الكهنه القديس يوحنا ذهبي الفم القديس اودوسيوس والقديس اوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غرغوريوس الناطق بالالهيات القديس غرسون الاكاب القديس غرس الارميني الثلثمية والثمانتاشر مجتمعين بنيقيا ومئة وخمسين بالقسطنطينية والمئتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا والثلاثة أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصغير أبانا بيحمس القمص أبانا ببشوء البرج والكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا ببول الطموح حسقيال تلميذه سيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهاد والقول القديس أنبا موسى ويحنس كمال قيس
1: وأبانا بدنا لكم ما سأبانا بزير زكاة سأبانا بابا خمسة حب الشركة وتدرس تلميذه أبانا بشمود رئيس المتوحدين وأن بويسة تلميذه أبانا بابرام أصف خيو منجز وأبانا كم اسم خير بحيرة تلميذه وأبانا البابا الأن بكر السادس أرشزيه كن حبيب جيرجيس وكل مصاف كديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس.

كل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين ركضوا طليعة في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب نفس عبدك المرحوم إبراهيم مخائيل والمرحوم نجيب مهني والمرحوم جورج صادق والمرحوم عادل فامي والمرحوم الشماس أمير مجدي والمرحومة تريزا إبراهيم والمرحومة نادية فخيه نجيب والمرحومة روز ميري رفعت والمرحومة نادية فامي والمرحومة ميرفت عادل. تفضل يا رب نحن نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم الموت الذي هرب منه الحزن وكابه وتنهد في نور.

الذين خسروا نفوسهم نيحوا في فردوس النعيم في قورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان.

ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لنا وجعلنا أهلا الآن أنك في هذا الموضع المقدس، نرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسم القدوس. هو أيضا فنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار الإلهية.

يقولون تسبحة الثلاثة التقديسات والأربعة والعشرون قسيسا جلوس على كراسيهم وأربعة وعشرون إكليل ذهب على رؤوسهم.

يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك.

0: Κύριε πάση
1: και το πνεύμα της
0: Σκορή Αραβία Σαν Μασίχου Λελαζίνα Μαρούνα Οσούνα Νοσκούρα Φυσό Αλάτνα Οτατορράτνα Οτελπάτνα Λατίνο Κατήμα Εμάμα Κλάν اذكر يا رب الذين ليس لهم احد يذكرهم اذكر يا رب عبيدك اولادك وبناتك الحاضرين معنا هذه الخدمه الالهيه انت قادر ان تعطي الكل يا ضابط الكل تعطي كل انسان سؤل قلبه حسب مشيئتك الصالح اذكر يا رب اذكر يا رب ضعفك في الخطايا الكثيره وحيث كسر تكسر من اجل خطايا خاصه لا تمنع شعبك حاللنا وحال كل شعبك من كل خطيه من كل لعنه كل جحود كل يمين كاذب كل ملاقات هراتك انعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم نهرب إلى التمام من كل أمر امنحنا أن نصنع مرضاتك الحين نكتب أسمانا مع كل القديسين ملك السماء بالمسيح يسوع ربنا هذا الذي أنت مبارك معه اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس اذكر يا رب بطريق الآب المكرم الأنبت ودرس

طاهر مريم واجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب.

وعن كل مسيحيين الذين قبل لم نجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. ورتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول بالاستحقاق من هذه الأسر المقدسة السماوية.

Tayet gol henaha nishtatin yevenu esel solchen oso

0: هذا اليوم الطائر إلى العلو بهذه التسبيحة، أذكرنا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا.
1: المرضى اشفيهم والذين ركضوا يا ربنا، وإخواتنا الذين في كل شدة يا رب.

0: ابنكم مجدا واكراما اكراما مجدا للثالوث القدوس الاب والابن. يا ملاك هذه الصعيد الصاعد الى العلو بهذه التسبحه اذكرنا امام الرب ليغفر لنا خطايانا، فلنسبح مع الملائكه قائلين المجد لله في الاعالي.
1: وارض السلام والناس المسر امين الليلو يا زوج سابتري ايو كي اجوم نظماتي
2: كيني كاي كيستوسيو نصونيو نون امين
1: نوشي فولينغو اموجيو بن شويسي سوس بي خريستوس
2: اسموني مو امفيارو ماري بك ناين امتكيريني او انسوك
1: Κύριε
2: ευλογήσον εμήν εις μου ερώης μου ερώης τη μετάνοια κονή ευλογών ποιές μου.
3: يا ترى أفضل علينا بارك نزورك الله يرحمنا تعرف يا رب خلي شعبك بارك ميراثك العام والفم الأبد ارفع شأن المسيحيين بقوة الصليب المحي بالسؤالات والطلبات التي تصنعنا كل حين سيدتنا ملكتنا كل لها القديسة الطاهرة مريم ثلاثة المظلمة المريم مخيل غبريال رفائيل أربعة الحانات الغير متجسدين 24 قسيسة 144 ألف البتوليين سادتي رؤساء الأباء والأنبياء رسل بشرين معترفين بارك الصلوات القديس العظيم مريم مرقس الرسول لز عظيم مرجرجس مزاهم زيم أم بنتونس البر أم بابولا سلطة أم بمقالات القديسين جميع أولادهم لباس الصليب بارك الصلاة ملاك هذه الذبيحة بارك الصلاة الست العذراء الطاهرة أولا خير بركاتهم مقدسة هباتهم شفاعتهم قوتهم معنتهم فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس بن نوتي
1: آمين السيشو
3: المسيح لنا ملك السلام أعطينا سلام وقرر سلام وفي لقاء لك الملك أمين اجعلنا يا رب مستحقين قل بالشكر أبانا الذي في السماوات
1: تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح صارب أنا لك الملك والقوة.
3: أول ملحوظة صغيرة ما ينفعش نيجي على الآخر عشان ناخد بركة في كنيسة الزيتون عشان عيد العذراء ونلاقي القداس خلص نقوم ندخل نتناول وخلاص، لا في قداس تاني، ليه نيجي متأخر وندخل في وسط الناس من غير ونتناول من غير استعداد؟ مش عايزين بركة، البركة لازم لها استعداد، من غير كده ما ناخدش البركة لازمة. فضلكم نلتزم بالصح، الصح ان القداس يلزمه استعداد ومجيء من بدري وصلوات وتوبة، ما ينفعش هي منولة وخلاص. ربنا معاكم الآن، محبة الله الآب نعمة ابنه شركة عطية مهمة المقدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام وسلام.
4: ناخد صورة بقى
5: اهو، يلا تعال.
4: لا مش مع العيال دول، مع الكبار بس.
5: يلا

0: لك عمو هدف تاني، عمو هدف
1: تاني.

صباح الخير يا صحابي، هنقف نقول صباح الخير لبابا يسوع ازاي؟ بسرعة. يا صحابي اشطر واحد واقف يصلي يوريني عشان اقف زيه. برافو، الصف الاول. مين لسه قاعد؟ صاحبي اللي ورا. واقفين ازاي نصلي؟ باسم الاب اللي لسه قاعد، صحابي اللي لسه قاعدين، باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد، امين. صباح الخير يا بابا يسوع. يا بابا يسوع، احنا بنحبك قوي وجايين بيتك النهاردة علشان نقعد معاك ونرنم لك ونسمع القصة الحلوة، فمن فضلك علمنا ازاي نقعد هادين في بيتك، وصحابي اللي لسه مجوش جيبهم بالسلامة بشفاعة ماما العذراء وكل الملائكة والقديسين. اسمعنا لما نقولك بصوت هادي زي الملائكة: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك لنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. خين فران إيمي فيوت نيمي بشيري نمبي بنفما إس أواب ونوتي إن أوت، آمين. صباح الخير، صباح الخير. شكلي انا بس اللي صاحيه. صباح الخير. لا، في صحابي واقفين. احنا خلصنا صلاه يا صحابي، ممكن نقعد. وفي ناس بتعمل صوت. صباح الخير، صباح الخير. شكله هيكسب. صباح الخير. حلو، انتوا عارفين احنا كنيستنا اسمها كنيسه ايه؟ هو الصوت ده من صحابي ولا من صحابي برضو؟ انتوا عارفين يا صحابي كنيستنا اسمها ايه؟ مين هيقول لي كنيستنا اسمها ايه؟ كنيستنا اسمها ايه؟ كنيسه ماما العذراء. مين بيحب ماما العذراء؟ مين بيحب ماما العذراء؟ طيب اللي بيحب ماما العذراء بقى هيقول معايا الترنيمه بتاعتها، حلوه قوي قوي قوي. جاهزين؟ يلا. سلامنا اليكي يا ام المعونه، سلامنا اليكي يا ام المعونه. هيكسب. سلامنا إليكي يا أم المعونة. يا طهرة، يا سور الخلاص،
يطهر يسور الخلاص، يا حنونة. سهلة ولا صعبة؟ سلامنا إليك يا أم المعونة، يا طهرة يسور الخلاص يا حنونة. لا لا دي شكلها صعبة عليكم. يا طهرة يسور الخلاص يا حنونة. تيجوا نعرف بتقال ازاي؟ تيجوا نعرف بتقال ازاي؟ مين عايز يعرف بتقال ازاي؟ سلام.

خلاص يا حنو. لا نقسمها نقسمها، تعال نقول سلامنا إليكي يا أم المعونة، بس دي صغيرة، واحد اتنين تلاتة.

لا ده تفتكروا مين اللي هيكسب؟ فريق نيس ماريز ولا مين اللي هيكسب؟ طب كل واحد يقولها مرة، جاهزين؟ الفريق ده هيقولها مرة والفريق ده هيقولها مرة. نبدأ بينا، جاهزين؟ عايز صوت عالي، عايز صوت عالي، جاهزين؟ واي سناف شونت سلام.

شايفة فريق، شايفة فريقي، برافو، وذكروا وقوا بسرعة بسرعة بسرعة. جاهزين؟ الفريق اللي هناك كسبوا. جاهزين؟ واي 12 سلام.

ايش الشطاره دي؟ انتوا الاثنين شاطرين، سقفوا نفسكم سقفه جامده قوي. هنشوف بقى الحته، لا انتوا الاثنين شطار، هنشوف بقى الحته اللي جايه هي اللي هتبين مين اللي هيكسب. تعالوا نقولها مع بعض احنا الاثنين، يلا 1 2 3. سلامنا اليكي يا ام الموت يا طهراي، تملي بيحلى لنا. لا دي الحته اللي هتبين مين اللي هيكسب بقى. تملي بيحلى لنا، نمدح فضايلك. تملي بيحلى لنا، نمدح فضايلك. انا ليه حاسه ان الفريق ده اللي هيكسب؟ تملي بيحلى لنا، نمدح فضايلك. تملي بيحلى لنا، نمدح فضايلك. ونلجأ إليكي عشان تنجدينا. كلامها صعب ولا سهل؟ طيب بتقال ازاي؟

0: صحابي شطار. جاهزين؟
1: الفريق اللي هناك كان بيقول حلو قوي، هتقولوا احلى ولا زيه؟
2: زينا بقى زينا.
0: هنشوف يا ميس ماريز. جاهزين؟ واحد اتنين تلاتة.

برافو برافو، سقفوا انتوا الاثنين لبعض سقفه كبيره كبيره. ندخل بقى على الحته الاصعب خالص. مين في البشر؟ مين في البشر قلبه احنا علينا؟ مين في البشر قلبه احنا علينا؟ لا دي شكلها صعب عليكو. مين في البشر قلبه احنا علينا؟ عواطفه معانا؟ جميع خطوينا بيفرح حقيقي؟ انا سمع صوت بيفرح حقيقي؟ اذا فرحنا احنا ويحزن اذا الحزن جينا وحينا. تعالوا نعرف بتقال ازاي عشان دي بقى صعبه جدا. هنشوف بتقال ازاي. مين في البشر قلبه احنا علينا عواطفه معانا جميل.

0: صعبة. طيب تيجوا نسمعها بالموسيقى، مين جاهز؟ طيب ميسا تشغلها لنا دلوقتي ونقولها مع بعض.
1: شكلي كروتها دي كروتة خالص.

0: شكر يا صحابي. سقفوا لنفسكم سقفة كبيرة. بصوا يا شباب، التمجيد هيتعمل في الآخر، ماشي؟ ده للخدمات، اللي انا بقوله ده للخدمات. تمجيد العذراء هيتعمل في الاخر، فاستاذنكم بس تخلصوا الدرس كده في ربع ساعه بكل التوضيبات بتاعته، وهنبتدي نتحرك بعد الدرس على طول. يعني نبتدي من 10 وتلت نبتدي نتحرك ونعمل التمجيد، فنجزوا شويه في الفصول، ماشي؟ احنا هنصلي دلوقتي، هنصلي في الفصول. طيب اتفضلوا على الفصل، احنا مش هنصلي، هنصلي في الفصل، ماشي؟
1: يلا يا صحابي كل واحد على الفصل بتاعه بسرعة.
0: معلش موضوع الدرس ده بحضره متأخر.

0: يلا
1: محتاجين نتحرك في دقيقتين كده. يلا هنبتدي يا شباب، هنبتدي عشان الساعة 10:15. الولاد كلهم ياخدوا الصورة ويرفعوها. ماشي خديها خديها. يلا يا شباب عايزين نتحرك. يلا يا شباب يلا. فصل الشهيدة دميانة يبتدي. فصل الشهيدة دميانة يبتدي. بصوا يا جماعة هنلف كده، مش موندا اخش كده، هنلف كده. فكل الفصول تقوم وتبتدي تتحرك. يلا يا جماعة يلا هنبتدي، كل الفصول تبتدي تتحرك لو سمحتوا. احنا هنرجع تاني عشان الاهالي تستلم الولاد من الفصول، وكلنا ناخد الصورة ونرفعها، وكلنا نقول السلام لك يا مريم مع الولاد. يلا هنبتدي. يلا يلا يا ميس إيمان اتحركي. السلام لك يا مريم يا أم الله القدوس. السلام

ye zaray tahir mabrur issen ye selme mine şürur issen.

الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب الدنيا أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

نوس انت خمار ماريا تشرم بي اثنسوس اوه انت اوشي فل

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

0: اتفضلوا نصلي. الي سوني ماس اوسي اوس اوباتي روبان دوكرا توربانا جاتريس الي سوني ماس بشويس بنوتن يقوم شو بني مال لانه ليس لنا معين في شائدنا وضيقتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر ابانا الذي في السماوات.
1: ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي الغد اعطيني اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نقول نحن المذنبين الينا. لا تكن في تجربه لكن نجينا من الشرير. بالمسحة صار ربنا لأن لك

وأن هذه الكنيسة وضاق المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا يا أنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى

0: ছেলে অবস্থল সবাম করবে আর মাস
1: শিরণ শিরণ অসফর বৈশ্বর গর্গ।

0: نسأل واطمئن صلاك يا محب البشر. اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا.
1: اطلبوا عن آبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتناحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة، آبائنا الأساقفة وآبائنا القمامسة وآبائنا الكسوس وإخواتنا الشمامسة، آبائنا الرهبان وآبائنا العلمانيين وعن نياح الكل للمسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة.

تفضل يا رب، نحن نفوسهم جميعا في احضان ابانا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب، قولهم في موضع خضرة المروحة في فردوس النعيم، في الموضع الذي هرب من حزن والكآبة والتنعت في نور قديسي. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمت قدر الحقيقة غير الكاذبة، هب لهم خيرات معدك ما لم تر ولم تسمع بأذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله المحب اسمك القدوس، لأن أولئك هم موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان الحق امتوان أو تفريق كبشر ولبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل يا رب عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في كل المسكونة، من مشارق الشمس إلى مغربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمها كل واحدة باسمها. تفضل يا رب نيحهم وفر لهم، لأنه ليس أحد طار من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أم هم يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم استحقوا ملكوت السماوات، أما نحن كلنا هبل

0: تفضل يا رب، تحفظنا بهذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت يا رب الإهابان ذات بركة، اسمك القدوس مملوء مجدا، فلتكن رحمتك عين الكل تترجاك. أنت لسه عظيم طعام، اسمعنا اللهم خلصنا يا رجاءك، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت رب. مبارك أنت يا رب بيبقى. يا رب رحمتك دائم، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي مرجع من جيلي. أنا قلت يا رب ارحمنا وخلص نفسي من خطيئتي، يا رب لجأت إليك تخلصنا وعلمنا أن أصلا مشيتك، لأنك أنت هو إله وعندك ينبوع الحياة. بنورك يا رب نعم تأتي رحمتك الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب، لك تجب البرك، لك حق التسبيح، لك بالتمجيد يا الأب والابن الروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد. مين جيد على اعتراف للرب والترتيل لاسمك يا العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. قدوس الله
1: قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد مع أبوه ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من أموات صعد السماوات ارحمنا. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل الأوائل إلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا ذنبنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب اتق مرضى شعبك اشفيه من اهل اسمك القدوس، يا رب اخواتنا الذين رفضوا، يا رب لا يحرم نفوسهم، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا يا رب عيننا وغفر اخواتنا اليك، لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث، يا رب ارحمنا يا رب ارحم يا رب بارك امين.
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وقد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، لا تكلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة. السلام لك يا سالكة القديسة المعتنى مجدنا عذراء كل حين والدة الإله أم المسيح. سعيد صلواتنا لابنك الحبيب، يغفر لنا خطايانا. السلام التي وهت لنا نور حقك مسينا العذراء القديسة. سر رب عنا ليصنع رحمة أنفسنا، يغفر لنا خطايا العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة لمين الجنس البشري. اشفع فينا ما مسيح الذي ولدتي لكي ينعم لنا الخطايا. شيريني في بارتينوستي أورو إمي إنه

0: الساراتي الوأناني هؤلاء المنذرين العظمى الأطهار يطلبون منها عن الخالق
1: الشروفيم والسرافيم الكراسي والغريب والقوة بأربعة حيوانات غير متجسدين الحاملين مرتبة الله
0: الأربعة والعشرون قسيسا في كنيسات الأب يسبحون بلا

0: سلم للابس انقياد سيد الملك ورقيوس
1: من الرب عنا سيد المجاهد سيد الملك ورقيوس يغفر لنا خطايانا
0: إذا ربح الإنسان

0: نعظمك يا منظور الحقيقي ونمجدك في العذراء القديسة ويا الإله لأنك أنت مخلص العالم. أتى وخلص نفسنا المجد لك يا سيد الملك المسيح فقر رزقك للشهداء تهليل الصديقين. سمعت كلمات غفران خطايانا باشر بالسلسة القدس. لو توعد الناس قول من جد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة ومن بإله واحد
1: الله الاب رابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما
0: نؤمن برب واحد يسوع المسيح
1: ابن الله الوحيد
0: المولود من الله قبل كل الدهور
1: نور من نور
0: لا حق من لا حق
1: وآمن الآن في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس
0: ومريم العذراء وتأنس وصلب على المراد بلاط البنطي فألم وكبرى وقام بين الأموات اليوم الثالث
1: كما كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس من فيه قضاء نعم منذ الروح القدس الرب المحن قصف الآب
0: نزبد له ونمجده وعلى وليب ناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف بعودية واحدة نغفر خطايا وننتظر قيامة الأموات

باسم الرب رب القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. وفيما هم سائرون دخل قرية فقابلته امرأة اسمها مرثا في بيتها، وكانت لهذه أخت تدعى مريم، وهي التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه.

أختي قد تركتني أخدم وحدي، فقل لها أن تساعدني. فأجاب يسوع وقال لها:

0: Φεντζέκ, τεν ώστε μος τεν τιόν.
1: Σύρι πλούτη.
2: Η προσευχή στο θήτη.
1: Ρίνι πόσι.
0: Και το πνευμάτι.
1: Ο Αιδάν Παναθαλάδα, Βεκούλα, Βρεμπινέ, Λέν, Μχαλισνέ, Σόν, Μεσία. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
2: صلوا من أجل سلامة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية.
0: يا رب
1: هذه كائنة القاسم مسكون القاسية اذكر يا رب اتركنا الآب المكرم رئيس الأساقفة البابا المعظم أنبت ودرس الثاني.
2: صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا الأنبت ودرس الثاني بابا باتيارك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية.
0: يا رب
1: حفظنا احفظه لنا سنين كثيرة وأزمنة سليمة اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع كل ديارات أبانا الأرثوذكسية.
2: صلوا من أجل خلاص العالم من ديناتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة.
0: يا رب
1: وكل مدينة وكل قرى والقرى كل زينتها نجنا كل الغلاء والوباء والزلازل والغرق والحريق من سيف الغريب سبي البربر ومن قيام الهارات.
0: يا رب
1: تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة بريكها.
2: عن صعد مياه النهر في هذه السنة لكي المسيح إلى هنا يباركها ويسعدك مقدارها ويفرح وقت الأرض يعلن نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا.
0: يا رب رحمك
1: مقدارها كنعمتك فرح وكل الأرض ليروى حرثها وتكسر أسمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك أجل أرملة اليتيم الغريب الضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. أعين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعام لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي مزيا كلنا كفاء في كل شيء في كل حين نزداد في كل عمل صالح.
0: يا رب
1: وأيضا فنسأل الله ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
2: صلوا من أجل هذه الكنيسة المقدسة واجتماعاتنا.
0: يا رب
1: يا رب أنت كلنا بغير مانع ولا عائق نصنع كمشيئتك المقدسة التبوية بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة انعم بها يا رب علينا عبيدك لاتين بعدنا. قم أيها الرب الإله تفرج جميع أعدائك لهرب من أمامك المغد اسم قدوس. أما شعبك يا رب فليكن بالبركة الوف الوف ربوات ربوات يصنع عندك المقدسة بالنعم ورأفات محبة البشر ابن جاهد.
3: أبانا الذي في السماوات
0: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والكون مارستوس يسوع بن شاي
3: Simonto kerei uklinati.
0: No pion so kiria.
3: Os homens se meta vovami.
2: Ereni pasi.
0: Sedomnem mati.
3: Aya sado rabbi yasu al masih lebe hayu kalamat Allah la abe lazi qat taqr wa khatam min qibla ala mukhlas al muhiya. Al lazi na fi fugat mazi qaddisin ros tahar muqara min wa qalam akbal ruh al qudus. Man ghafartum lam khatam ghafrat man amsum sikat. Al an ayda nasayna amta lazi na amnu fukunut nisq al muqaddasa fi kulli zaman. أن يفتح الأرض ويحل ربوطه كل رباط ذنوب عبيدك رب أبائي واتي وضعف هؤلاء المنحم برسم الله المقدس المرزون رحمتك، واقطع عنا كل كنا اخطاء بشيء بعلم او بغير قلب او بالفعل قول صغير قلب. انت يا سيد عارف ضعف البشر كصالح ومحب بشر. اللهم انعم لنا بوفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حاللنا، ملأنا من خوفك وقومنا رزق الصالح.
0: إن كريالا إيسوان كريالا سون كريالا.

يا ملك السلام، أعطنا سلامك، قربنا سلامك، واغفر ما خطايانا، لأن القوة والمجد والعزة والبركة الأبد أمين، واجعلنا مستحقين لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاض تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم

ربنا وإلهنا ومخلصنا ربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفيما هم سائرون دخل قرية فقبلتهم امرأة اسمها مرثا في بيتها.

ولكن الحاجة إلى واحد. وأما مريم فاختارت لها النصيب الصالح

0: أبانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عاد المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأمين. خم بخريستوس بن شويس
2: كيف لاسيمون تيوكريوك لنعطي
1: طابين صاكيريا
2: روس ممن سومت أبوه آمين
0: كيرين باسي
1: كدوم نبماتي يسوع
0: رب يسوع المسيح ابن الله الوحيد كلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألام المقلص المحية الذي نفخ فوق بتلاميذ القديسين وسط الأطهار قال إن قبل الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتموه عليهم ومسكت أنت الآن يا سيدنا من قبل رسك الأطهار نعمت على الذين يعملون الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا خطايا الأرض يحل أربطة كل ربطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر على عبيدك سادة الأباء الكهنة أباء إخوة وضعف نحن المحنانيين بوسنا من مجدك ارزقنا رحمتك اقطع

لنا كل ربطات خطايانا، كنا قد أخطأنا لك بشيء، بعلم بغير علم، بجزع القلب بالقول بالفكر بالفعل بصغر النفس بجميع الناس. أنت سيد العارف بضعف البشر كصالح ومحب البشر. اللهم انعم لنا مغفرة خطايانا، باركنا، طهرنا، حاللنا، حالل كل شعبك.

في المشارق والغروب.

رب كل العالمين.

معلش يا ابونا، الناس فرحانه بوجود قدسك، مباركنا دايما ومفرحنا يفرحنا وباركنا النهارده. وتسمونا المحبوب ابونا داود لمعي ملاك كنيسه ماري مرقص مصر الجديده، محبوب لينا ودايما يفرحنا في نهايه صوم العذراء. ربنا يديم كهنوتك لينا يا ابونا، ودايما نشوفك بكل صحه وخير.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. حلوني يا أبائي. موضوع الليلة حسب تفسير أبائي الكنيسة

0: ثلاث نقط بس بترجاكوا يعني انا مش سامع نفسي. طب نعمل ايه؟ ارجوكم الهدوء عشان نعرف نركز.
1: بس نتكلموا مع بعض.

طب نرجع تاني للموضوع. الآية اللي اختاروها الآباء بتقول أنا الرب فاحص القلوب مختبر الكلى لأعطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر أعماله. أكلمكم في ثلاث نقط: خداع القلب، فحص القلب، علاج القلب. لأنه في نفس النص بيقول القلب أخدع كل شيء وهو نجيس من يعرفه. فالآية اللي قبلها بتقول القلب بيخدع الواحد، يعني الواحد قلبه يخدعه. القديس يعقوب مرة قال لا تكونوا سامعين فقط خادعين أنفسكم، كونوا سامعين عاملين بالكلمة. لو لاحظتوا مثلا اليهود كانوا يسمعوا كتير، لكن قال عليهم الإنجيل لهم آذان يسمعون ولا يسمعون، في نص تاني يسمعون ولا يفهمون، لكن بيسمعوا. ساعات الواحد يخدع نفسه من كتر ما بيسمع وعظات، تهيأ له انه بقى كويس ولكن قلبه مش كويس، زي اللي يعرف الدواء بيشتغل ازاي ويدرس كده يعني حاجات عن المرض والدواء بس ما خدش الدواء مش هيخف. فده نوع من خداع النفس، ان الواحد يستسلم يسمع وما ينفذش، وبالتالي يتقال عليه القلب اخدع كل شيء. ساعات الواحد يتهيأ له من كتر بيحضر عشيات وقداسات واظب عصمه انه كده بار امام الله، وهو بيظلم بيكذب او بيكره او بيغش، والقلب اخدع كل شيء. يتهيأ له ان هو بسبب حضوره للكنيسة احسن من غيره، ويتقال له اللي قاله ربنا يسوع ايها الفريسي الاعمى نقي اولا داخل الكأس والصحفة حينئذ يظهر خارجهما ايضا نقيا. احيانا الواحد يخدع نفسه بانه يتعب في الخدمة فيتهيأ له انه عاجب ربنا، زي مارسا بتاعت الليله دي كانت بتخدم ومشغوله بخدمات كتيره وهي فاكره نفسها عامله اكتر من الواجب. مسيح قال لها انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كتيره، ولكن الحاجه الى واحد، واختارت مريم النصيب الصالح. فاول فكره الواحد لازم يراجع نفسه ليكون بيخدع نفسه، لأنه دايما مع التدين يجي الخداع. الخداع يجي مع التدين، يعني اللي بعيد عن ربنا عارف انه بعيد عن ربنا. طب المتدين أيكم؟ لا، ممكن يتهيأ له انه قريب من ربنا وهو بعيد عن ربنا. واحد من ملائكة الكنائس السبع قال له أنا عارف أعمالك وصبرك وتعبك، لكن أنا زعلان. زعلان ليه؟ ده أنا بتعب وبخدم وبصبر، عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، قلبك مش زي الأول. فاذكر من أين سقطت وتوب وأعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتوب. يبقى الواحد فاكر نفسه كويس ويطلع مش كويس. العذارى الجاهلات كان عندهم خداع النفس،
هم شكلهم عزارة ومسكين مصابيح مستنين العريس، فما فيش فرق بينهم وبين الحكيمات شكلا، ما فيش فرق. وكانوا فاكرين ان الزيت اللي معاهم يكفيهم، ولما جه العريس طلعوا مش جاهزين، طلعوا مش مستعدات، طلعوا خادعين نفوسهم، لان كل اللي فكروا فيه ما احنا شكلنا كويس، الناس شايفيننا بتوع ربنا، احنا جوه الكنيسة، احنا لا بنسرق ولا بنزني ولا بنقتل، كلام الناس ده ما يدخلش السماء. خداع القلب او خداع النفس كتر في الزمن ده، ودايما يجي معاه خطية الرياء. عشان كده يكمل كلامه هنا عرمية يقول ايه، حجلة تحضن ما لم تبيض. ايه الحجلة دي؟ الحجلة او الحجلة دي طير يعمل حركة غريبة قوي، ينام على بيض مش بتاعه، يخطف البيض وينام عليه ويقول بتاعي، بعد شوية يزهق ويسيبه. فهنا بيقول له ايه، الناس اللي هي ليها منظر دي زي الحجلة تطحن ما لم تبض، محصل الغنى بغير حق. يعني الناس تشكر فيك لأنك شماس، وتمدح فيك لأنك خادمة، ويعني

0: يكن وهذا العريس قد أقبل فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك الأضرع جميعا وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات والحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحهن تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن فذهبنا بالحري إلى البائعة وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات ودخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذار أيضا قائلتين ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان.
1: والمجد لله دائما ابدا امين تنوش تمكو بكريستوس نم بكيوتنا اصوص نم ببنغ ما السواب جاكي اكسو تيمونو نينان.
0: تعوذ العريس يأتي في نصف الليل. طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا. أما الذي يجده متغافلا فإن غير مستحق مضي معه. فانظري يا نفسي لئلا تثقلي نوما فترك خارج الملكوت. بل اسهري واصرخي قائلا قدوس قدوس قدوس انت يا الله من اجلي ولتي لا ارحمنا.
1: ثابت ريكي اجيو ابن ماتي
0: تفهم يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي وهدي مصابيحكن بزيت البهجة لانك لا تعلمين متى ياتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد اقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تخفي خارجا قارعا مثل الخمس عذر الجاهلات. بل اسهري متضرع لكي تلتقي المسيح الرب بدون دسم وانم عليك بعرس مجده الاله الحقيقي.
1: آمين.
0: انت يا يسوع خلصنا يا ولاد الاله العذراء الحسن المنيع غير المنسلم. ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك ردي الى فرح. وحصني مدينتنا وعن ملوكنا حاربي وتشفع عن سلام العالم لانك انت يا رجاؤنا يا ولدة الاله.
1: آمين.
2: أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان ومالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة. هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنسنا أيها الصالح وخلص نفوسنا
1: سابت ريك ايوك اجيب نظماتي
2: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام. هلم أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
1: جنين كي ايك استوسيون استونيون امين.
2: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب يا حمل الله يا حامل خطية العالم اسمعنا وارحمنا امين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون
0: كريا ليسون كريا ليسون.

0: يسوع.
1: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت، السماء والأرض مملوءة مجدك. أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا الخفية والظاهرة. برحمتك يا رب أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، تكون مشيئتك، نجينا من الشرير بالمسيح. شوي سنينان بشوي سنينان خني فراني مفيوت نمي بشيري نمي بنب ماي صواب ونوت نوت. أمين. تسبيحات وصلوات الخدمة التانية من نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك. بركات على جميعنا. أمين. إليك رب صرخت في الحزن المستقبل، ماذا تعطى وماذا تزيد؟ طويلا سكنت نفسي في الغربة، متوكلون على الرب مثل جبل صهيون لكي لا يمد الصديقون أيديهم من الاسم. زقصاصي وسيوسمون فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا القديس مارلوك الإنجيل البشير والتلميذ الطار. بركاته على جميعنا. آمين.
2: ثم سأل أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى، وإذا امرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت قارورة طيب ووقفت من ورائه عند رجليه باكية، وبدأت تبل لقدميه بدموعها وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعاها ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالها أنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لداء مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان، فسامحهما كليهما، فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سامحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكم. ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان: أترى هذه المرأة؟ دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هي فقد بلت بالدموع رجلي ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي. أما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن رأسي، أما هي فقد ذهب بالديب قدمي. من أجل ذلك، من أجل هذا أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليل. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: إن إيمانك قد خلصك، فاذهبي بسلام.
1: والمجد لله دائما أبديا أمين. تنوش تمكو بخريستوس نمبكي وتناسوس نمبب نغماي سواب جياكيك صوتي أمون ونينان.
3: أعطني يا رب أنا بيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أنا أبل قدميك اللتين اعتقتاني من طريق الضلالة، وقدم لك طيبا فائقا، واقتني لي عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمع أنا ذلك الصوت المملأ فرحا أن إيمانك خلصها. إذا ما تفطنت في كثرة أعمال الرديئة يأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة وتأخذني رعدة، فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بالخطية، إنما على نفسي المسكينة متخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني. السماوات تطوي بكاتها الممتلئة نعم العروس التي بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلادك غير المدرك يا والد الإله، يا أم الرحمة والخلاص تشفعي من أجل خلاص نفوسنا.
4: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، والمال كل كنز الصالحات ومات الحياة المتفضل وحل فينا وطائرة من كل دنس، أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هل أيضاكم معنا هم نحن سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
1: كينين كي اي كيستوس يونسون يونون
4: إذا
1: آمين.
4: ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا ولد الإله أنت باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب يا حمل الله يا حامل خطية العالم اسمع

قدوس قدوس رب السماوات سميع رب حمنا والله علينا يا رب لا كد أن نوفر وصفنا يا الله عسى التي فعلناها بمعرفة الخفية والظاهرة برحمتك يا رب. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك تكون شيئا نجينا من الشرير شوي سنين يعني بشوي سنين يعني خنفرة نمي فيوت نمي بشير نمي بابن ما سوا بنوت نوت أمين تسبحات وصلوات الخدمة الثالثة من نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا كثيرا من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك بركاته على جمعنا أمين. Gracias.

0: زوك صوص وصوص من قدوس قدوس قدوس فصم القديس لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته عين امين.
1: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت بأن تعطكم وقت صدقة وأصنع لكم أكياسا لا تبلى وكنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنون سارق ولا يفسد سوق لحن، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا، لتكن أحقاكم منطقة ومصابيحكم موقدة، وأنتم أيضا تجبون ناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء قرر افتحونا له الوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم سارين، الحق أقول لكم أن منطقتكم ويقوم فيخدمهم، وإذا جاء في الأزياء الثانية أو جاء في الأزياء الثالث وجدهم يصنعون هكذا. فطوبى لأولئك العبيد، وإذا علموا أنه لو كان رب البيت يعلم في ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولا يدع بيته ينقاب، فكونوا أنتم أيضا مستعدين، فإنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال له بطرس، يا رب لنا قلت هذا أم قلته للجميع؟ فقال الرب، من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيد على عبيد ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد يفعل هكذا، حقا أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه، إن سيدي يبطئ في قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسقار، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه وفي الساعة التي لا يعرفها، فيشق من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان.
0: والمجد لله دائما ابدا امين. نسجد لك المسيح مع بك الصالة وروح قدسنا كتبت وخلصتنا امين. بعين متحننة يا رب انظر ضعفي، فعما قيلت افنى حياتي باعمالي ليس لي خلاص، فلهذا اسال بعين رحمه يا رب انظر ضعفي وذل مسكنتي وغربتي ونجني.
2: سبتيك ايوك اغيب لمعاتي.
0: بما ان الديان حاضر اهتمي نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعه المخوفه، فانه ليس رحمه في الدينونه لمن لم يستعمل الرحمه، فلهذا اشفق علي مخلص، فانك انت محب البشر وحده. يا باب الحياه العقليه وتلي المكرمه، خلص الذين التجوا لك بايمان مش شدائد، لكي نمجد ملك الطائف كل شيء من اجل خلاص نفوسنا.
3: أيها الملك السامي المعزي الروح الحق الحاضر في كل مكان ملل كل كنز الصالحات ومعطي الحياة، اللهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دان السيئة الصالحة وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وتعطاهم السلامة، اللهم أيضا كن معنا ومنحنا السلام وخلصنا ونجي نفوسنا. وقفنا في هيكلك المقدس نصف القيام في السماء، يا ولد الله انت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمه.
0: نسالك يا رب اسمعنا وارحمنا.

Son أبانا الذي في السماوات القدس. أيها السيد رب يسوع المسيح ابن الله الحي لأجلي أنر عقولنا في مقوالك المحية وانهضنا منذ مخاطر قاتل النفس وجعلنا أهلكم مستقيمين في عمل الخير وقت مجيء العالم فنستحق سماع ذلك الصوت المفرح القائل تعالوا لا يبارك أبي يرث الملك المعد لكم قبل أشياء العالم. نعم يا رب سهل لنا تلك الساعة غير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة ولا تجاز من كثرة الأثام لكن واحد متحن لأنها الكثير رحمة بشفاعة سيدنا والقديسة الطاهرة مريم وشفاعة جميع صف قديسيك أمين.

0: زوج صوص يوس وس من قدوس قدوس قدوس فصل من جل القديس لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته عنا امين.
1: لا إن سيطت لك عبدك بسلامك قولك، لأن عليك قد أبصرت خلاصك الذي أعتداه قدام جميع الشعوب لو التجلي أمر من شعبك إسرائيل.
0: والمجد لله دائما ابدا امين. شا يا يا يا يا يا يا يا.

Ciao,

sobe اخدم الرب بفرح يا شو اخدم

0: باسم الآب والابن والروح القدس آمين. اليوم السادس عشر من شهر مصر المبارك نسجد للآب الصالح مع ابنه يسوع المسيح والروح المعزي الثالوث الأقدس المساوي. سلام لك يا أيتها العذراء الملحقية الحقانية، السلام لفهر جنسنا والتي لنا عمانوئيل. اليوم تذكار صعود جسد سيدنا عقلين العذراء مريم.
1: ولما قربت والدة الإله أم مخلصنا أن تترك الجسد، اجتمعت كل الأرامل يبكين اللواتي كنا معها منذ الابتداء، والعذارى العفيفات اللواتي من أورشليم وجبل الزيتون أتوا وهن باكيات، والرسل أقبلوا من المسكونة وهم راكبين على السحب، وفي وسطهم لسان العطر بولس الحكيم الرسول، وكانوا يبكون وينوحون على العذراء لأنهم لم يكونوا يريدون أن يفترقوا عنها. وجاء معهم ديونسيوس الأريوباغي وتيموثاوس، وإذ زلزال عظيم وسحب كثيرة، لأن المسيح يسوع مخلصنا أقبل وأخذ نفس أمه العذراء إلى علو السماوات بمجد عظيم. وكفن الرسل جسدها وحملوها إلى الجسمانية، وأقام الرسل عند القبر الذي للعذراء القديسة إلى اليوم الثالث. وبتدبير الله محب البشر تأخر توما ولم يحضر معهم. ومن بعد اليوم الثالث حضر بسحابة وأبصر القبر وبكى عليها، فأجاب وقال للرسل: أطلب إليكم يا إخوتي الأحباء، افتحوا لي القبر الذي لسيدة العذراء لأبصر جسدها وأتبارك منه. ولما فتحوا القبر المقدس لم يجدوا جسد والدة الإله، وأنهم تعجبوا جدا ومجدوا الله وآمنوا بصعودها. فأما هم بالحقيقة، أعني الرسل، فهم الشاهدون بصعودها الجسمانية وجبل الزيتون، يشهدون لنا بصعودها. أورشليم وأريبيا يشهدون لنا بصعودها، ووادي يهوشفاط أيضا وجبل المر يشهدون لنا بصعودها. الإبرياتك والجلجلة يشهدون لنا بصعودها. وقد كملت اليوم نبوة المرتل داود الطاهر إذ قال: قامت الملكة عن يمينك يا ملك المجد. ونحن نسأل أن نفوز برحمة بشفاعتك عند محب البشر. بماذا أدعوك يا ذات كل قدس العذراء التي حملت الله الحقيقي وبتوليتها مختومة؟ بماذا أدعوك يا مدينة الملك العظيم، القصر المزين الذي لملك الملوك؟ بماذا أدعوك أيتها الحقل الذي لم يزرع ووجد فيه عنقود الحياة فأعطى الحياة لكل أحد؟ بماذا أدعوك أيتها اليمامة الحقيقية التي منكبها بسفرة الذهب تلمع؟ بماذا أدعوك يا كرسي ضابط الكل، عرش العالي ومحل الروح القدس؟ بماذا أدعوك يا كنيسة الأبكار التي طغمات العلويين يسبحون في وسطها؟ بماذا أدعوك أيتها المنارة النقية التي نورها ارتقى إلى العلو إلى سماء السماوات؟ بماذا أدعوك أيتها السحابة الروحانية التي أشرق لنا منها كوكب الصبح؟ بماذا أدعوك يا ابنة يوقيم وحنة التي أظهرت لنا من أصل داود الملك؟ بماذا أدعوك أيتها السلم المرتفع إلى السماء والرب على رأسه يسبح له من الملائكة؟ بماذا أدعوك أيتها العروس الكاملة التي ولدت عمانوئيل يسوع المسيح ربنا؟ بماذا أدعوك أيتها السماء الثانية الجديدة والحلة الروحانية التي للملائكة المقدسين؟ اشفعي فينا يا سيدتنا العذراء مرت مريم عند ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: سيحامي الخاص

0: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونوجدك أهدى على أزرار الكنيسة والد الإله، لأنك ولدت لنا وخالص العالم أتى وخالص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، سبات الكنائس، غفران الخطايا، مبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، آمين.
1: حقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد للسماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس الملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والاب الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي.

قدوس قدوس قدوس رب السبأوت سماور المأتين مادة كرمت ارحمنا يا الله الآب ضاب الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهادتنا وضيقاتنا سواك حل وافر واصفح يا الله عن سيئات التي صنعها برضاتنا والتي صنعها بغير رضاتنا ادفع عنا بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة

ظاهرة يا رب اغفرها لنا باسم قدوس لك رحمتك يا رب ولسعتين صوتي آمين. يا بنا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك مشيتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا جفاف أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك المقول والأمين والآن محبة الله الآب نعمة وحيد ربنا وله مخلصنا يسوع المسيح وشركة ومعتقدة تكون معكم امضوا بسلام سبكم معكم تعيشوا وتصلوا كل صلاة وانتم طيبين.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.